أنا لك دوما حب ونور وأنت أملي في كل دهور. سأبقى لك ما طال الزمان. أنا أبو